وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس ربكم الذي خلقكم من نفس واحد وخلق منها زوجها وبث منه رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به إن الله كان رقيبا يا أيها الذين اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم ما لكم ويغفر ذنوبكم يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن كتاب الله خير الهدي هدي محمد الله عليه وعلى آله وسلم والأمور محدثاته إن كل محدثة بكل بدعة ضلالة وكل ضلالة إخواني في الله رحمني ورحمكم الله الحمد لله بسورة إن شاء الله kita akan melanjutkan tafsir Ibn Kathir tafsir Al-Quran surah Al-Hujurat. Dalam Al-Quran yang banyak memberikan bimbingan adab kepada kita agar kita tetap menjaga ukhuwah persaudaraan Islam.

الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين وأخواتي في الله عزني الله وإياكم. Pada pertemuan dan pembahasan yang lalu seputar hak-hak anak atas para orang tua, kita telah memasuki rincian hak-hak anak. Yang pertama adalah hak-hak anak atas kedua orang tuanya sebelum mereka terlahir ke dunia ini. Telah dijelaskan oleh Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah ta'ala bahwa penunaian hak yang pertama sebelum anak tersebut lahir, yaitu hendaknya seorang ayah menjadi ayah yang saleh, sehingga ia bisa memberikan manfaat untuk anaknya. Demikian pula sebaliknya. Ketika seorang ayah dituntut